كل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ويل هلاكته خرابي وبربادلا. لكل همزة لمزة الذي دهر غكز دفارا كي پس پشت عيبون لتي. همزة پس پشت پیشی چا خلقو پسی خبری کئی غیبتو نا کئی. لمزتن مخامخ عیب بیانو ان کیوی. لمزا مخامخ چا تداغ عیبو نا بیانو ان کیوی. الَّذِي جَمَعَ مَالًا اگر کس چا مال جمع کئی. وَعَدَّدَهُ بار بار اشمیری